في إطار الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع ناروس، بعد الخطة مشتركة للتعريف بالمدونة لإقامة حملات تحسيسية لعطات الأم ديالها، بإطار مركز حقوق الناس حنا قمنا مجموعة ديال الحملات التحسيسية وتوعوية في إطار الأسواق، في إطار مجموعة وضمن حتى